0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 ada mungkin kemarin azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Ini segala kebesar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.